الدابل حس قونا بالبول شرينا شي سكانر دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حي الكبده قصاحت احلام من هادي شحال في البحر تلاحج راه ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي السالج سياق الدروش كيبدا من الفوق هكا ومي قالش